0: playing a listener's favorite sound of the month, Ib, Yemen, Priested Shoulder by Men Biels.
1: حتى ولو الحمد لله كله والله بخير مش عادي طبيعي
2: اسمع
3: خليك
2: كده
1: ايوه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لكن انا بقول تستعين ترسل الشخص الذي
1: يهم
2: ولا الظن انا
1: تكره انت احسن منه
2: فرش التراب يضمه

0: تخليها راحة تصليها.
1: أنا بس عندي قصيدة شوية.
2: أوكي. يلا حلو.
1: للرضا يدعو لخوفي للخطوب، للعدا توقف زعفي في الدروب، بعدما القيد انكسر، بعدما البغي انبحر، سوف أنزل في القدر يا حرة.